기리까불 보내 독자스 인 그냥 까불 해진 누냐이까 마시야 솔루션은 일라 꿀루셔인 하리군 일라 와추 호다이 자트 솔루션 다마미 누냐이 캠프 노로 바코는 어쨌진 와고니 바코는 까야말르타 세차차진 칼라 사우파 타알무운 숨마 칼라 사우파 타알무운 كرالتوت كرا عن قريب نمرشون تين كرا معلوم تشين تقسما تشين تيا كرا مكبتوم بنا قيامتي مكبو بينا دنيا مكبتوم سو قيامتي مكبو بينا كري دنيا تيكا باس في نورغوني غاما خدا بند عالم اس كري دي كرام الكاتب نبريشون تين كري نورغوني باس فاقا ما كرا قبر اللي بني كرا تونشاس ان قال لو تعلمون علم اليقين كري باس كانت بقا ما كرا تقسما تشين ثم لا ترونها عين اليقين دغنا كرا يقين چجن كرا جهنم كرا تون چجن كرا كد دنيا يك اوشن ما بسد نرتا ما قران يك سل بيوت ثم لا تسالون يوم عن النعيم دكن كريك سوال چجين كريك تسو يچين خدا وند علم كرا عمر تا جواني تا فروخ تا جوان تا كرا اخري رغس وقت لب دكن كرا قبر فل بي وقت لب خدا نعمت تام تجي كل حكس بن ثم لا تسالون يوم عن النعيم كريك نتي سبچين خدا وند علم دتكن كنس ده معقل بي فرشتاني سي يعني كرنا كره دنياي كصامت نعمت زوس خدا وند علم كفران نعمت بس كره

فيهوس ريخصت نسينا رهم لنا شذت أن أشي في السماء متقصي والعاس إن الإنسان اللي في خذ من تقصنا دي نمزي قسم بشك دي إنسان بو خسارنا لقي قاتنا نقصانا يو دنيا تبسكتت كوز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دكر شخص دمينيس إيمان كون ستان كون كرن نيك لحم أعمال دنيا كباستن خدا وندالي مكسلون أئمة الطاهرين كسلون عيد عيشة عرشة عرشة شس قرآن ذري تمام جغن ساعت شس سوسي حق كنتا لحب شو ستان زبود مبان يعني نهاغ مزا شيطان زسبا مبا صبريتنا وسيتنا نصيحتنا ينبو نور أعمال بستان دون قيام الله جن خنكنا جيكس مي خلطي متبا بهشتنا داخل شاچان بسم الله الرحمن الرحيم ترتيب 105 سورة فيل مكي آيات نمبر 5 ريقصد نزي سوكاني عشيبا خالق المنان رهم نشدن قاسد بي نهاية رهم عشيبا سمامي تقسيكا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإنسان كنا تونسي تا كنا أبري حضر كان ملعون بات چاچي جيس يماني أنا پیغمبر خداي أفوشي وقال حضرت عبد المطلبي وقد لا پیغمبر دارا ملتان اسمائج بن مسلمان مقدس مل سيگو لو خانه كعبادر كان چنين لان پوچين كره نست نابود بسي شكسي عوضر كو ملعون اس يعني كره نلان پوچين مقشون فين ده شراب تانس دون لزان تانس خانه كعباد شك با يماني أنا نا أبري حضر كان پوز خانه كعبي كه لبسيت بن ألم يجعل كيدهم في تزليل يعني كوين جال بو بيكار بس ما باز كوين يعني كرنا ده بدبخص بي نزات اقدس بي نام بو شكتو در كورو يكون يونس كوين جال بو نا كوين مكير نا كوين شيطانيو نزات اقدس بو متن من بيبال برباد بس وارسل عليهم طيرا ابابيل ده پرندا ده فرقان بو ده غران بو ابابيل زربي ده كوكولين بو خداوند عالم حكم سون جهنمي تيرانونا خداي قدرتي كه سروش بده سنگ سجيل ده جهنمي اور دو كمچي بالاري قومي بالاري كوسي يعني دي ملعون ابري هيلان بو جهنمي نه كره پوتون زري ده ابابيل يعني كه خداوند عالم اس قومانا زيبارونو ده كون تانسه تانس دي مينيكا كو تشون كونيكا ريدي فوت دانس شاكما ريدي كويش مقنا لهم فوتينيكا ترميهم بحجارة من سجيل خلاي قدرتك دي پرستاني لستون اردون جو فوت اسفي جهنمي دي مي شاكما سنگ سجيل بكوي لهم فوتينيكا ريدي ما عونيكا ريدي فوت دانس فا فجعلكم كعصف معقول كان يوغا تخص في سيك تخشيك جان مي شنجي تخشيك نيست نابود سن كان جي تخشيك كون شنجي تخشيك خداي نام بلا كون لقبا تقبا مين ما جهنم سن ديو سورة أصحاب فيل خران كل آية غا كوي فياغ يعني كرينا كوي يعني أصحاب فيل واقع وانت خدمت لا